عجيل بجبع وزي لخد زي كله مدبرت على انرجي حيوبيت ولا نفوخاتي جوع بطلولي تخشمات نسيتي العصب مش بلخة كون زرقتي تاكورنات لبستي تاكون حزيو تخزرتي لسيطة